لمالي و كوچيه لبازاران و پاركان لهر دره و هر قابه بزماني خو باخبر بكنن و خونان ببينن زماني ما هر تشتمه زماني ما هيلن و هبونامه

0: بيتش يك فوش لازم ماشي يا تم زنياري خبره بابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: عقل تاجع سيرين سري هر كسي دنين فايدا ناكا تدو ماشي بيا طبال شاشة جانا تما بي عم بي تروشك فابي جانا زبرة زمان بورا صالو مهاتا جي فهمت جي تشبورا كاكر ايرو جمرا يا صبيش ترى يا زمان

نعرف نرفع بتسخوات سقل قلب ونوصي ناشي عربة دنيا تقهرة دارو دور هرا ورا الدنيا يبقوا هرينا بهر الدنيا أزم مفتورة خاني جاقر خوي فاندن وآفرين تاجع زيرين

ممكن في كل ما دي في رحبة برنجي ممكن في كل ما دي في رحبة برنجي تستيب في كل ما دي في رحبة برنجي.

كان يوم ما في مروبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخدين عن هندهن

0: راديو وين
1: يا ابينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك عفيت سر من بيريا تكريه